0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لأفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كيلف.

الشيخين كهل مخبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك ببن خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيدي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم يزورينو للمرات كهالنخبات لمرات أتساعد كسمت ليش تدفق بسرتين علميم هجي على يرزخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من هذا هجي على زمار بقلل أتساعدي بقلل عزيم للشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: خمر دخان
1: سیگیری
0: تریح می عتبه خمر چوبان
1: مرسی مرسی زک کنوم من کس
0: شبه جنوم دون ترگان
1: شبه جنوم ترگان شبه جنوم
0: شبه جنوم البحیر
1: شبه جنوم البحیر بکن شنا حوب لبیت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر في شعلايه من الدور امر بركات قمين عيالو يدي تونس
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ماشي يا تل ابيب
1: يدوع شي كل يروشان مش رسان تل ابيب له عليه بحزن مش امن نورمالي صريخ لك بركات قمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شي امرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل بهم كل أحد بأحد ميتانو يكاح لما بايتا يزعوني أحد وشناه يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لوت ببياتا
0: أمين
1: شبت
0: لهم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شنو خلاص متلبسين بي عندك حبالة نزمة
0: حبالة ليكم هو يخل السميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتونا زوت لوم عراب
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسي إيش أتمي بزبيت ويا شين
0: مسي لبي أنت شو ميع
1: يا أخي شو ماي منو خير أنا زين
0: يلا أنا سامس
2: إيشا إذا افتعال
1: مكتش نردمين
0: ريح ما عدبك مسيربين
2: لا انا لو مريح على الكباركة ايما انت متعكيش اسلامي لا

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمعت لك ألف بعم، لو لي تكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلا.
0: ما لا سيخشم
2: نرأي كليب عطوف، جليب لي أكيلف.